0: قفلت اخر تمانين يا جماعه فك اخواتي يا قفل تمانين كابا زي بقى السيبور شنو نجمعنا الكلف تمانين
1: يا قفل تمانين
0: انت كلف انا قفل نافيس انا ما يابو عشان ذا كلف تمانين